قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر اف ام شمس الشموزة.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير والسعادة والسرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر. صباح الخيرات والليرات والمسرات.

نهار جديد مستمعينا الكرام متابعينا الأعزاء، بنطل عليكم من خلاله نهار اليوم الخميس الموافق 30 تموز/يوليو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 16 صفر من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح الخير لمستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء عبر أثير فجر أف أم ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني الفجر tv.com. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا وإيانا في برنامج طلة فجر. بنصبح على كل الأهل والأحباب، بنصبح أكيد على المشاهدين والمتابعين وين ما كنت عمالكم تسمعونا. صباحكم فل وياسمين. مشاهدينا الكرام أهلا بكم بنهار اليوم الخميس، نهاية هذا الأسبوع، لكن أنا بحكي لكل نهاية بداية، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم بداية أسبوع موفقة، بداية خير، وبداية للأخبار الحلوة على عكس الأخبار اللي سمعناها مبارح، على عكس ما سمعناه من تصريحات من وزارة المالية. يعني وزارة المالية المفترض إنها خرجت على المواطنين والأهالي بمجموعة من التصريحات، البعض شافها إنها مطمئنة، البعض شافها إنها يعني رسالة للواقع اللي بنعيشه، لكن إحنا صرنا متخوفين أكثر من الأيام القادمة. صرنا عمالنا بنحسب كل يوم بيومه أيام القادمة كيف ممكن يكون شكلها علينا، يعني هل ممكن يا ترى تكون أكثر قسوة وبشاعة من الأيام الماضية اللي عشناها على كافة الأصعدة؟ الله أعلم. صباح الخير والفل والياسمين، وصباح يا رب نتفائل به، وصباح ندعو من خلالها أن ترزقنا الأيام الطيبة، الأيام اللي فيها الفرج، الأيام اللي نحكي الحمد لله رب العالمين أن مننت علينا بالفرج والنعم يا رب. فصباحكم خير وفل وياسمين. صباح الخير لأمهات طلبة الثانوية العامة، لآباء طلبة الثانوية العامة الفرحين السعيدين لعمالهم بيعملوا حفلات للتهنئة والمباركات، وحظا أوفر لمن لم يحالفه الحظ. ونتمنى أنه يكون في متابعة لما يتعلق ببعض الحالات اللي تم رفع شكاوي بخصوصها، طلاب من الطلبة المتفوقين، كمثال الطالب اللي اتصل شقيقها يوم أمس في برنامج طلة فجر وذكر وقال أنه إحنا أختي متوقعين لها 97 و85%، فهل يا ترى من المتوقع أنه يكون نتيجتها بكشف من وزارة التربية والتعليم بمعدلات لا تليق بطالب الثانوية عامة من الأوائل 97، يعني بالأحياء وبالفيزياء وبالكيمياء دوبها أصلا واصلة لعلامة النجاح؟ فكان في هناك يعني زي حيرة واستفسار واستغراب من أهالي الطالبة إنه ليش هيك صار، عمالنا بنطالب من وزارة التربية والتعليم. شو بيصير لوزارة التربية والتعليم؟ صدقا كانت حكيم شوي، ونظرا لأنه تكرر المشهد في بعض الأشخاص يمكن كان تشكيكهم مش بمحله، كان في حكي وكلام مش صحيح، ولكن في بعض الحالات بكشوفات من وزارة التربية والتعليم، بكشوفات من مديرية التربية والتعليم، فعليا كانت بتحط العائل بالكف زي ما بيحكوها من نتائج أبنائهم الطلبة، خاصة أنهم من المتفوقين. يعني لو كان معدله بالسبعين وجاب هيك نتيجة، ممكن نحكي صار معه ظرف، ممكن نحكي توتر، ممكن نحكي ما عرف يجاوب، ممكن نحكي كثير مبررات موجودة. بس طالب أو طالبة طول عمرهم معدلاتهم من المتفوقين 95 فأعلى ويجيب هيك نتائج، فهذه كانت الحيرة والاستغراب. ألا يحق لطلبتنا الثانوية العامة أن يحصلوا على حقهم ويكون في فتح لدفاتر امتحاناتهم لمراجعة العلامات؟ على وعسى أنه فعليا يكون في هناك خطأ، ممكن يكون في خطأ، وهو برضو كلام برضو كمان يعني ممكن وجائز وكل شيء وارد. فلحتى يطمنوا الأهل، وخاصة من الأستاذ اللي اتصل يوم أمس أستاذ تايم، حكى أنا مستعد أتكلف بكل التكاليف بس بدي أقطع الشك من اليقين، وإذا أختي كانت فعليا هيك نتيجتها أنا بدي أعتذر أمام الجميع من وزارة التربية والتعليم، لكن أنا بدي أقطع الشك من اليقين بنتيجتها. لا بنحكي والله كانت بالتسعين وجابت بالسبعين أو جابت بالستين وعمالهم بفاوضوا، لم نحكي عن علامات دوبها واصلة معدل النجاح، ولكن في علامات كثيرة أصلا ما تعدت 30% علامة من 100. فالله يكون بالعون، ونتمنى أن نفسية الطالبة تكون أفضل وأحسن إن شاء الله. على العموم صباح الخير للكل وللجميع، صباح الخير لأسواقنا، صباح الخير لتجارنا اللي رجعت
مشاهد الركود في الأسواق الفلسطينية للأسف انتعشت فترة قليلة، ولكن الأسواق اليوم راكدة ما فيها حركة تجارية. الأسواق اليوم عمالها بتعاني الويلات، وخاصة في مدن بتعاني أكثر من مدن أخرى. نحكي على سبيل المثال في طول كرم، في جنين، دونا عن غيرها من المدن الأخرى والمحافظات الأخرى. إن شاء الله يا رب الأمور للأيام القادمة تكون للأحسن وللأفضل. بنذكركم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء بالاتصال والتواصل على الرقم الهاتفي 0926849. أما المشاركات النصية المكتوبة فبتكون على الواتساب على الرقم 00970599940990. هذا دون عن الموضوع الأساسي اللي إحنا عمالنا بنعيشه تقريبا ما يزيد عن 8 أيام، ألا وهي أزمة المحروقات، أزمة محطات الوقود، طوابير المركبات. يعني إحنا بنحكي اليوم عن، كان في مبارح سؤال تفاعلي لبرنامجنا إنه شو أول قرار بتتخذه حتى تنهي أزمة المحروقات وطوابير المركبات. كان في إجابات، ولكن كان في إجابات كثير، مئات من الإجابات اليوم كمان رح نسلط الضوء عليها. ومشاهدينا الكرام متابعينا، بحب أصبح على السائقين، يسعد صباحكم، كيف وضعكم يا ترى؟ خاصة إنه نقابة النقل العام أعلنت إنه ممكن يتم التوقف عن العمل. أزمة المحروقات عمالها بتهدد حركة النقل العام، ماذا بعد إعلان التوقف من النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين؟ هاي المواضيع رح نناقشها ونطرحها في برنامجنا لصباح نهار اليوم الخميس. خلوكم معنا لحظة بلحظة.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا، وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. حلو الإجابات التفاعلية على أسئلتنا المختلفة. في عندي سؤال خاطر في بالي، راحة البال بتستحق أنه تخسر من أجلها بعض الأشخاص؟ شو رأيكم مستمعينا ومشاهدينا؟ هل يا ترى راحة البال بتستحق عن جد أنه إحنا نخسر من شانها بعض الأشخاص؟ شو رأيكم؟ إجاباتكم التفاعلية من خلال اتصال هاتفي 268-49 أو المشاركات النصية على الواتساب على الرقم 00970-599-40-990. صباح الخير يا قلقيلي، صباح الخير يا نابلس، صباح الخير يا جنين، صباح الخير رام الله، صباح الخير بيت لحم، صباح الخير الخليل، صباح الخير أريحة، صباح الخير سلفي، طوباس، قلقيلي، صباح الخير لكل أهلنا في كل مكان، صباح الخير لطول كرم الحبيبة مخيماتها، صباح الخير لأهلنا من مخيم طول كرم ومخيم نور شمس، صباح الخير إلى أهلنا وناسنا وأحبابنا في كل مكان، في مناطق الشعراوية، في مناطق وادي الشعير، في مناطق الكفريات. يسعد صباحكم، صباحكم فل وياسمين. سائقين الأعزاء على كل الخطوط سواء كانت داخلية أو خارجية، بنصبح عليكم، صباحكم فل. السائقين احكوا لي كيف كانت أيامكم بهالأزمة اللي مرينا فيها ولساتنا عمالنا بنمر فيها. بسهولة يا ترى عمالكم تتزودوا بالمحروقات سواء السولر أو البنزين؟ فتعرفوا كيف اللي عايش على أعصابه ومتوتر هيك؟ مكاتب التكاسي السفريات الخاصة كمان كونوا قاعدين بين بعض على المخشير بلفلفوا عمالهم، مين الكازية اللي راح تفتح، مين الكازية اللي بلش عندها يوصل السولر أو البنزين، مين الكازية اللي عليها أزمة. هذا بده يروح يحجز لزملائه من السائقين، وهذا بده يحاول أنه يتزود بأسرع وقت ممكن لأنه ما معه بمركبته ضايل زيادة علشان بده يشتغل، بده يشتغل لأنه بده يجيب قوت يومه. وبالتالي هالأزمة عمالها بتهدد كتير من الرجال والسائقين وكثير من العائلات إنها للأسف يكون أوضاعها صعبة، ما في قوت يومي بسبب أزمة المحروقات. وبالتالي نأمل إنه تتحسن هالحال ونفهم الصورة ونفهم ونعرف شو الأسباب الأساسية وراء ما يجري ويحدث. فصباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام. لما إحنا بنحكي عن رواتب أكثر من 50% لآخر السنة، ما في انقطاع العلاقة مع البنوك الإسرائيلية، وهذا رح يسبب شلل اقتصادي وانقطاع للمي والكهرباء والوقود، الحد من التعامل بالشيكل والكاش والانتقال للفيزا والدفع الإلكتروني. هل يا ترى في بجيبنا فلوس لحتى نقدر من خلالها ندفع دفع إلكتروني أو أنه يكون معنا فيزا، أو نقدر إحنا أصلاً الفلوس اللي بين إيدينا نقدر نودعها بالبنوك علشان نقدر ندفع إلكتروني؟ هل يا ترى إحنا كل أبناء الشعب الفلسطيني قادر اليوم في ظل أزمة فائض الشيكل أنه إحنا نودع المصاري اللي معانا الشيكل وندفع إلكتروني؟ الأزمة، لما بدنا نحكي عن أزمة، يمكن لو بدنا نيجي نحللها دركنا أهمية الدفع الإلكتروني بوقت يمكن غير مناسب أو غير صحيح لما صارت الأزمة. ما كان عندنا سابقا هذا التوجه، مع العلم كثير من الدول كانت تستخدم الدفع الإلكتروني، كان عندها هذا النهج لو مش بنسبة 100% أو 90% أو 70%، ولكن كان عندها نسبة جيدة. إنما إحنا كانت أصلاً هذه الثقافة غير سائدة وغير موجودة عندنا، كنا كلنا متعودين على الدفع كاش، وبالتالي إجت هالأزمة مرة واحدة وهون ما قدرنا إنه نتدارك أنفسنا. فعلشان هيك إحنا نرجو ونأمل إنه من أي حكومة أي وزارة تكون عمالها بتطلع على المستقبل لأي أزمات لا سمح الله ممكن نمر فيها، كيف ممكن نلاقي الحلول والخلاص من هذه الأزمات. إحنا عمالنا بنواجه أزمة خطيرة جداً. احنا بنحكي عن المقاصة اللي لغاية هاي اللحظة مش عمالنا بنسمع اي بوادر كويسة لاستلامها للأسف. هذه كلها الاخبار لما بنسمعها، هل يا ترى احنا بنطمن؟ هل يا ترى انتوا اطمنتوا؟ ارتاح بالكم انه عرفنا شو الواقع؟ بالعكس، احنا صرنا نخاف اكثر، صرنا نحسب مليون حساب وحساب، وصرنا نخاف يعني اذا الشيكل بدنا نصرفه صرنا نضبه بالجيبة ونخاف نصرفه.
إذا إحنا بدنا نعمل خطوة صرنا نأجلها ونمنع حالنا من أي خطوة جديدة مقابل هالوضع اللي إحنا عمالنا بالعيشه. فالله يكون بالعون. مشاهدينا الكرام متابعينا، من الرسائل عمالها بتوصلنا: أحلى صباح مقدم من الأخت عذباء الفقهة لراديو الفجر، شكرا كتير لك. تهنئة مقدمة من الأخت عذباء إلى بنت أختها بمناسبة تخرجها من جامعة القدس المفتوحة تخصص قضاء شرعية. يسعد صباحهم طلابنا وخريجينا من جامعة القدس المفتوحة، كان في لهم حفل تخريج في طول كرم يوم أمس، حلوين مميزين رائعين متكتكين، إن شاء الله يا رب نتمنى لهم الخير والأيام القادمة تكون أحسن وأفضل. وأغلب طلبتنا أنهم يقدروا يحصلوا على وظائف من خلالها يشتغلوا ويكسبوا مهارة ويكسبوا الأجر عشان يقدروا يعتمدوا على أنفسهم. فكل التحية والاحترام وألف ألف مباركة لجامعة القدس المفتوحة، ممثلة برئيسها والكادر الإداري والهيئة التدريسية وطلبتها وكل خريجيها. صباح الخير لإلكم، صبحكم بالفل والياسمين.

صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا. خلونا نروح مع بعض إلى جولة سريعة لأبرز العناوين الإخبارية والاطلاع على أبرز ما جاء فيها لصباح اليوم الخميس.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. منتصف الليل الماضي وحسب مصادر محلية، قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية شويكة شمال طول كرم. وحسب مصادر محلية، جيش الاحتلال يعلن منع التجوال في بلدة بيت أمر شمال الخليل. في تفاصيل هذا العنوان، حيث هو من أبرز الأخبار التي كانت مترتبة على هذا الأمر ومنع التجول في بيت أمر. قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منتصف الليلة الماضية بلدة بيت أمر شمال الخليل، فرضت حظر التجوال على المواطنين. أفادت مصادر محلية بأن تعزيزات عسكرية داهمت أحياء البلدة. انتشر الجنود في الشوارع، أعلنوا عبر مكبرات الصوت فرض حظر التجوال الشامل، محذرين المواطنين من مغادرة منازلهم. أضافت المصادر أن قوات أدنى مناطق من البلدة وفي البلدة شهدت سماع دوي انفجارات متتالية، تبين أنها ناتجة عن قيام جنود الاحتلال بإلقاء قنابل صوتية بكثافة وبشكل عشوائي تجاه المواطنين ومنازلهم. أما فجر اليوم الخميس، قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس، حتى حيث أفادت المصادر الصحفية أن وحدات خاصة تسللت إلى المدينة

أن قوى راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، تجولت في عدة أحياء وشوارع، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والمسيل للدموع، واستهدفت محولا رئيسيا للتيار الكهربائي، ما أدى لانقطاعه بشكل كامل عن ترمس عية وقريتي أبو فلاح والمغير، مشيرة إلى أن العمل جاري لإرجاع التيار الكهربائي.

وأيضا مشاهدينا الكرام من أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح، حيث كندا نددت بتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، مطالبة بوقف توسيع المستوطنات فيها. وزارة الخارجية الكندية قالت في منشور على منصة إكس: تدين كندا العنف المستمر في الضفة الغربية، يجب وقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتقود فرض السلام والأمن والاستقرار. في سياق آخر منفصل، مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى يكشف عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مؤكدا أن اللقاء شهد مناقشات موسعة حول إيران والوجود العسكري الإسرائيلي في سوريا ولبنان، فيما شدد على أن القرار النهائي بشأن أي تحرك عسكري ضد طهران يعود إلى الرئيس الأمريكي. قال المسؤول أن نتنياهو عرض خلال الاجتماع خرائط توضح مواقع انتشار القوات الإسرائيلية في سوريا ولبنان، موضحا أن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من تلك المناطق طالما استمرت التهديدات الأمنية. وبدوره رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول إن لديه قوات خاصة ترافقه خلال زياراته الخارجية تحسبا لأي محاولة لاعتقاله، مؤكدا أنه سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول سبتمبر المقبل، رغم الدعوات المطالبة باعتقاله بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أنه يتم إطلاعه على تفاصيل حادثة ناقلة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية في ميناء دمياط المصري. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف أن الجيش الأمريكي أعد خطة لشن حملة عسكرية واسعة ضد إيران تستمر ما بين 10 و14 يوما، فيما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات الرد على الهجوم الصاروخ الإيراني الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. حركة حرية المعلومات تنشر أن دولة الاحتلال دفعت ما يقارب 2,700,000 شيكل لتغطية نفقات سكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعام 2025 والنصف الأول من عام 2026. في ختام هذه الجولة الإخبارية نذهب إلى حالة الطقس. الأرصاد الجوية تتوقع أن تتأثر البلاد اليوم الخميس بكتلة هوائية شديدة الحرارة جافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. الله تعالى أعلى وأعلم. إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف صباح اليوم الخميس مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة 8 أجورات، أما الدينار الأردني فيصرف بأربعة شواكل فارزة 34 أجورة، واليورو الأوروبي يصرف بثلاثة شواكل فارزة 50 أجورة.

للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com. لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم وإيانا.

0: وصباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا، يسعد صباحهم يا رب، صبحهم بكل الخير ويعطيهم ألف عافية أصحاب محطات المحروقات على الجهد والتعب اللي بذلوه بالآونة الأخيرة. الله يكون بالعون، الله يعطيهم الصحة والعافية صراحة على هالإقبال، على هالفوضى، على هالمحاربة، على هالتصرفات اللي شاهدوها من بعض الأشخاص. يعني منيح اللي لساتهم عمالهم بيجي الصبح على هالمحطات وبيزودوا الناس بالوقود، فالله يكون بالعون. في تصرفات كانت مش صحيحة، بعض المحطات كانت تزود الأشخاص بالإقلال مع العلم تم منعه، بس بالمقابل الناس هي بأمس الحاجة. هلأ الموضوع أنه ما نمنع، أنا برأيي ما بعرف إذا ممكن يكون في وجهة نظر، ولكن خصص تخصيص محطات لكل فئة واحتياجها هو يمكن اللي ممكن كان خفف من الأزمة اللي عشناها. وفي بعض الآراء حكت وقالت أنه بما يتعلق بالأزمة الحل الوحيد والأمثل هو أنه تفتح جميع محطات الوقود أبوابها كالمعتادة كما كان سابقا، حتى لو لم يكن هناك وقود يدخل السائق على المحطة في بنزين في ما في بيروح. عندما يكون في وقود على وقود بالمحطة أن لا تعلن، خلص عادي كالمعتاد، هيك لا يمكن أن تحدث أزمة لأي سبب. بوجود الأزمة هو الإعلان عن موعد حضور الوقود في الساعة الفلانية، هذا يسبب أزمة خانقة، جربوها وشكرا. ما يتم الإعلان عن موعد أنه والساعة الفلانية رح تفتح الكازية الفلانية لأنه رح يكون فيها سولر وبنزين، ما يكون في إعلان عن موعد، ممكن هذه واحدة من الإجابات. كمان تقسيم أيام التزود بالمحروقات بناء على آخر رقم بالسيارة، أيام فردي أيام زوجي. حلوة حلوة هاي الطريقة. ممكن كمان كمان من الإجابات على هذا الموضوع عمل نظام إلكتروني لتوزيع الأدوار عن طريق تطبيق بالساعة والدقيقة، بحيث كل واحد يروح على دوره بالضبط بدل الانتظار ساعات. الأزمة موجودة موجودة والبلد خربانة بحياتها ما بتعمر، على الأقل يكون في نظام. بتهيأ لي إحنا مش بحاجة لا لتطبيق ولا لحدا يرشدنا ولا لأي شيء، إحنا بحاجة إحنا كل شخص رجل امرأة أيا كان عنده مركبة وبده يتزود، عنده حاجة للوقود بنزين أو سولر وبده يتزود فيه، إنه إحنا نكون يعني ماشيين على النظام وما نكون في هاللخة كلها. لأنه صدقا يعني خلونا نكون صبورين هادين رايقين على حالنا على بعضنا البعض علشان يكون في نظام أكثر. إذا إحنا بننتظم وبنحترم اللي ماشي قبلينا وبنحترم إنه في ناس كمان زيها زينا مزنوقة وزينا زيها مضطرة وزينا زيها بحاجة ماسة وزينا زيها عندها ظرف، إذا إحنا احترمنا كل هذه الاعتبارات فما بيكون في أزمة ولا عمره بيكون في أزمة. في بنزين ما في بنزين، في سولر ما في سولر، إذا إحنا بنمشي على نظام مش بس بالمحروقات، عدى على غرارها كثير من المواقف سواء. وأحسن شيء عملوه بصراحة الدور، كل واحد يجي يفوت على البنك، كمان الواحد يجي يفوت ياخذ دوره، خلص دورك اللي بعده، وعلى غرارها عد وقيس. لأنه صدقا إحنا شعب بنحب العشوائية، فالعشوائية معنا بهيك أزمات ما بتكون حل، ما بتكون مساعدة، وهي بتعتبر سبب رئيسي إضافي للأزمة اللي بتكون موجودة. طيب كمان من الإجابات على هذا الموضوع إغلاق المحطات يوم كامل وتوريد المحطات توريد المحروقات بهذا اليوم، واليوم التالي يتم تزويد المحروقات كمان مرة، وبعدها استقبال المركبات بتكون الكمية أكبر في كافة المحطات. إغلاق المحطات كلها جميعها في يوم واحد ممكن، بس بالمقابل بده صاحب المركبة يحكي لك أنا بدي أفلل مركبتي لأنه أنا بزبطش، خاصة مثلا على سبيل المثال عندك شاحنات، عندك مركبات النقل العام اللي بتتحرك على مدار اليوم فبحاجة لتزود بالوقود بشكل شبه يومي، يعني بدها دراسة هاي الموضوع. لكن بتمنى أنه يكون في مداركة أفضل وأجمل وأحسن للأزمة اللي إحنا بنمر فيها. كل ما نحكي الأزمة رح تنتهي ومش رح نعيش زيها، تيجي أزمة أكبر منها ومن اللي راحوا. خلونا نعرفكم بحالة الطرق مشاهدينا ومتابعينا. لو بدنا نحكي عن محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، برقين، كفر الديك، جمعين، هاي الطرق مغلقة. بوابة الساوية، لبن الشرقية، عقربة، زعترة، حوارة باتجاه زعترة، كلها الطرق سالكة. يتسهر مغلق للأسف. تحت جسر أودا لسالك، بورين مغلقة، المربعة سالكة، بوابة سرة مغلقة، عناب مغلق للخارج للداخل سالكة، دير شرف سالك للداخل، سالك للخارج عفوا، للداخل مغلق، عورتة، برقة، بزارية، نبلياس، مدخل قلقيلية، كلها طرق سالكة. وسيلة الظهر سالكة، حاجز 17 سالك للخارج للداخل، تفتيش، إجبارة، كفر لاقف، بيت ليد، طريق اللبن، بوابة الساوية، طريق البذان، كلها الطرق سالكة. إنما إشارات الفندق أزمة، عين شبلي أزمة بالاتجاهين، مع العلم أنه بين لحظة والتانية ممكن تتغير كل هذه المعلومات، فأنتوا دائما كونوا على متابعة أول بأول لأحوال الطرق والحواجز. محافظات الشمال، نيجي نحكي عن كرمة، زيف، بني نعيم، عش غراب، حاجز الكونتينر سالكة. رأس الجورة مغلق بالاتجاهين، دورة مغلق، الفحص مغلق، النشاش سالك، مرح رباح سالك، المنشية مغلقة، الفوار مغلقة، سعير سالكة، نبي يونس سالكة، العروب العجوري مغلقة. كمان من محافظات الوسط، مدخل الشمال لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، بوابة عطارة البلد تفتيش للخارج، بوابة عطارة القديمة مغلقة، بوابة روابي تفتيش، سنجل مغلقة، جبع أزمة خانقة وتفتيش للخارج، حزمة البلد تفتيش. إنما عدوا معي طرق حاجز عن سينيا، الجلزون، سلوات، ترمس عيا، بوابة النبي صالح، بوابة دير أبو مشعل، نعلين، دوار مخماس، كفر عقب، عناتة، زعيم، العزرية، بوابة الطيبة، مداخل ومخارج أريحة، كل هذه الطرق سالكة. ورافقتكم السلامة مشاهدينا ومتابعينا، الله يحماكم ويبعد عنكم كل شر إن شاء الله. تعالوا نكمل مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في محطاتنا مختلفة والمتنوعة. حاليا بدنا نحكي عن إنجاز جميل مميز، إنجاز استطعت من خلاله الأستاذة تهاني أبو ريا إنها تحجز مقعدها في واحدة من أجمل إنجازاتها. البعض بيعتقد أن التكنولوجيا والابتكار حكر على الدول المتقدمة، لكن مدارس فلسطين عملها بتثبت بشكل يومي يوم بعد الثاني بأنه الإرادة قادرة على أنها تصنع الإنجاز. ومن طول كرم وتحديدا من مدرسة بنات عنبتة الثانوية خرجت عنا قصص نجاح وصلت لمنصات محلية ومنصات عالمية بقيادة معلمة آمنت بقدرات طالباتها، فمن خلال هذا الإيمان حصدت معهم الجوائز والإنجازات. ضيفتنا اليوم كرمتها وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية بجائزة أفضل مبادرة لدعم الفتيات. أنا بدي أترك الحديث أكثر مع الأستاذة والمعلمة تهاني أمين أبو ريا، معلمة تكنولوجيا في مدرسة بنات عنبتة الثانوية ومدربة نوادي برمجة. صباح الخير أستاذة تهاني.
1: صباحك ريهام، صباح المستمعين جميعا، حياكي الله.
0: يسعد صباحك يا ربي، صبحك وربحك بكل الخير. لأول شيء بدي أحكي لكم مبارك هذا الإنجاز، شكرا على إصراركم عزيمتكم في أنكم ما تكونوا فقط ب المناصب المحلية، كمان تكونوا بالمناصب أو توصلوا لدرجات عالمية، فألف مبارك لكم وشكرا على هذا الإنجاز.
1: شكرا لك، بارك فيك.
0: طيب شو بيعني هذا التكريم اليوم للأستاذة تهاني؟ كيف استقبلت خبر اختيارك كصاحبة أفضل مبادرة لدعم الفتيات؟
1: طبعا أكيد هالإشي أسعدني، وأهم إشي إنه كان نوع من القدوة لطالبات إن شاء الله نشوفهم مبدعات في أعلى المراتب، فكل التوفيق لإلهم إن شاء الله في المسابقات الجاي
0: إن شاء الله يا رب. طيب لو بدنا نرجع من البداية، كيف إحنا بنحكي عن الفكرة الأساسية اللي بنيت عليها المبادرة، مبادرة تمكين الفتيات؟ شو اللي بيميز هذه المبادرة اليوم استطاعت إنها تكون عالمية؟
1: طبعا أنا من زمان إلي تقريبا 13 سنة بشتغل في تدريب الطالبات سواء كان نوادي البرمجة أو حتى قبلها، وكنت طبعا عضو في تطبيقات الموبايل على في الوطن، ودرب طلاب في تطبيقات الموبايل، درب راسبيري باي، روبوتات، اي بي سي إلى آخره، فكانت هاي حافز لإلي إني أشارك طبعا في مسابقات، والحمد لله حققنا سواء إنجازات محلية أو حتى الحمد لله مؤخرا حققنا إنجازات عالمية. فهنا كانت البداية. فأنا حبيت أقدم حتى أظهر هاي المبادرة لتكون يعني زي نبراس لأشخاص آخرين بحيث أنهم يشتغلوا ويساعدوا الطلاب على مستوى الوطن.
0: هذا العام كان حافل بالإنجازات والنجاحات، خلينا نستعرض أبرزها. إيش أهم الإنجازات اللي حققتها الطالبات تحت إشرافك؟
1: بالأساس 25 الحمد لله فازت الطالبات في مسابقة تكنيفيشن العالمية وكانوا من أفضل 5 فرق على العالم. طبعا كان عن طريق اللي هو مشروع الأزولة، كان الفريق أبدع الحمد لله في إنه يوصل للنهائيات، طبعا هي بتمر بسلسلة طويلة. بعدها شاركنا في مسابقة الابتكار والروبوتات في الخليل، حققنا 3 مراكز والحمد لله بجهود طبعا كل الموجودين حوالينا وكل جهود الطالبات. حققوا رقم 1 في مسابقة الأمسيل، الأمسيل طبعا هي روبوتات مفتوحة بشكل الروبوت ببرمجه خلال المسابقة، يعني ما بياخدوا جاهز. جبنا مركز أول الحمد لله. طبعا شاركنا كمان في نفس المسابقة اللي هي تصميم الفنون عن طريق الـ AI، وكمان الطالبات حققوا مركز أول على مستوى فلسطين. وبعدها طبعا كان نفس اليوم شاركنا أو طلعت نتيجة اللي هي مسابقة الإكسيبشن وجابوا المركز الثاني على مستوى الوطن. هي إحدى الإنجازات اللي حققوها. طبعا السنة كمان مرة شاركنا بتكنفينشن وصل طالبات للفايناليست، لكن للأسف لم يحالفهم الحظ في آخر مرحلة. طبعا هم كان الفريق الوحيد من مستوى الجونيور على مستوى فلسطين.
0: طب بدنا نحكي عن هذه النقطة تحديدا، إنه احنا بنحكي الفريق الفلسطيني الوحيد المتأهل عن فئة جونيور، بنحكي وصل فريق من مدرسة بنات عنبت الثانوية للنهائيات العالمية في تكنوفيشن. قديش هذا الشيء مهم بغض النظر ايش كانت النتيجة، ولكن قديش هذا الشيء مهم؟ شو بيمثل هذا الإنجاز لكم للمدرسة للمديرية للوزارة؟
1: طبعا هو أول إشي أول محطة قابلتنا إن إحنا ندور على فكرة، فكان بالتعاون مع متحف طول كرم راحوا الطالبات تحاوروا مع الموجودين في المتحف، تفرجوا على المتحف والأول مرة بدخلوا المتحف، فبناء عليها تم اختيار هذا المشروع. فأكيد هذا الإشي أول شيء دعم الطالبات، حسسهم بالثقة، حسسهم أنه بإمكانهم أنهم ينجزوا إن شاء الله من عيد الكرة كمان مرة ومرات للسنوات القادمة. وكم بالنسبة للمدرسة إحنا عندنا طبعا بسبب الفوز اللي حققوا زاد عدد الطالبات اللي شاركوا بتكنوفيشن. مش مهم على رأيك إنه فعلا حقق مراكز أو لا، المهم المشاركة، نفتح عينيهم يتفرجوا على العالم يتعاونوا مع البشر. يعني في عندي فريق فرضان راح على بلدية عنبتة وتحاوروا معهم وشو ممكن احنا نعمل ابلكيشن، فرضاً كمان ابلكيشن تعليمي. الافكار طبعا ما
0: يعني شرف فيه. المحاوله والوصول هو هذا المهم.
1: طبعا اكيد طبعا هو يعني رحله التعلم هي الاهم. احنا لما نشارك مسابقات مش الهدف بس الفوز، اكيد هاي الفوز هو نحكي المحصله النهائيه، لكن الهدف اول شيء يتعلموا ياخذوا خبرات ويتعرفوا على الناس، لانه كثير شيء مهم انه يكون عندك قاعدة إنك تكون عارفة فيها الناس وتتعاملي معهم والآخر،
0: ونبني شخصيات ذكية من أبنائنا الطلبة في هذا العمر وفي هذه الفئة العمرية. حصلتوا على مراكز أولى سواء في الفن المصمم بالذكاء الاصطناعي في مسابقة روبو فيست، المركز الثاني في مسابقة ثانية، تأهلتوا لمسابقة لنبتكر في الأردن. شو سر هذا التنوع في الإنجازات هذه جميعها؟ شو سر هذا التنوع في هالإنجازات اللي حققتوها مؤخرا؟
1: الفكرة إنه إذا إحنا بنمتلك المعرفة والمهارة بإمكاننا إنه إحنا يكون عندنا حافز لأن نشارك في المسابقات، هاي رقم واحد أكيد. طبعا ثقتهم إنه هم بإمكانهم يحققوا إنجازات. عادة إنه المدرسة تحقق إنجاز معين هذا بفتح، أو حتى المديرية أو المدرسة اللي جنبنا إلى آخره، بفتح لنا الطالب إن أنا بإمكاني إني أنجز، وبالتالي بصير عنده حافز. مجرد ما أحكي إنه في مسابقة شو رأيكم، بلاقي في إيدين طبعا ترتفع إنه أنا بدي أشارك، بدي أحقق، بدي أروح، بدي أجي. فهاي أكيد هو السر إنه الإنجاز بيجيب كمان إنجاز.
0: وهذا دافع بيكون لكل الطالبات أنهم يتحمسوا ويتشجعوا ويشاركوا، لأنه بيشوفوا زميلاتهم الطالبات شو كسبوا مهارات وشو كسبوا، بيكفي أنه عمالهم بينتقلوا لعالم خارج فلسطين، بيتعرفوا على ثقافات وبيكونوا فخورات بأنفسهم أنهم حققوا هيك إنجاز بهيك عمر. اليوم أنتوا على موعد مع مشاركة جديدة في الأردن، شو عمالكم بتحضروا لهاي المشاركة؟
1: حالياً
0: عادي
1: ما بجهزوا المشروع باستخدام الـ AI طبعا هو المشروع احنا عملناه قبل هيك، بس قاعدين عم بنطور عليه ليكون صورة أفضل ويكون ذكره بالوجه أكثر. فحاليا عم نربط الـ AI بـ Raspberry Pi بأبليكيشن، بحيث إنه يقدر المزارع يعرف إنه في عنده مشكلة أو الأداء تمام. طبعا بتعرفوا احنا بظل ظروفنا الحالية والطرق المسكرة اللي كنت قبل شوي بتحكي عنها، فكتير صعب على المزارع انه يكون عنده مزرعة شوي بعيدة عنه. فاحنا بأدوات بسيطة بنحاول نساعده بحيث انه يقدر يتواصل مع مزرعته عن بعد، يقدر يتحكم فيها، يعرف شو صار فيها الى الاخره. فهذا هو مشروعنا ببساطة.
0: طيب اليوم لما بدنا نحكي عن الطالبات نفسهم أستاذة تهاني وعن الابتكار، كيف تغيرت شخصية الطالبات وأدخلوا عالم البرمجة عالم الابتكار؟ كيف صارت نظرة الأهالي كمان لبناتهم الطالبات لما بيحكوا عن إنجازات حققوها؟
1: طبعاً أكيد هذا الحكي ساعد إنه الأهالي يدعموا ويوافقوا على الطلعة. مش سهلة إنك تحكي لفرضاً لفريق إنه يلا بدنا نروح على الخليل، بدنا نروح على رام الله. طبعاً أنا كان معي 5 فرق أو حتى 6 فرق رايحين على الخليل، 3 حققوا إنجازات والباقي حققوا إنجازات مشرفة، يعني مركز ثالث، مركز خامس، أنا سبراني إلى آخره. فإنه الأهل قاعدين عم بيحكوا لي روحي خذيهم ما في مشكلة معك، أوكي تمام. فإحنا يعني إحنا وصلنا على السويد والحمد لله كمان، صح يمكن ما حققناش فوز، لكن الفكرة إنه وصلنا، عرفنا الناس إنه إحنا كفلسطينيين شعب بنحب الحياة وممكن نشارك في مسابقات، وممكن كمان إن شاء الله في السنوات الجاي يفوز الفرق الفلسطينية ويزبطوا معنا، يعني فرق عالمية أغلبها من أوروبا. طبعا كتير هذا الحكي يساعد طلابنا لا يتألقوا ويبدعوا وتتغير شخصياتهم، في عندهم قدرة على الحوار على المناقشة. يعني بتذكر في كان عندي طالبة كانت كل مشاركة مسابقة متعرفش تفوز، لكن حاليا السنة حققت 2 فوز في مرة واحدة، يعني صارت كتير واثقة من نفسها، عارفة وين الهدف تاعها، عارفة شو بدها تشتغل، شو بدها تحكي، بتنسق تماما بالضبط هي وين بدها تحكي، كيف بدها تعرض فكرتها، كيف تحقق فوز. والحمد لله ربنا كرم وجهها جابت مركز أول، وبنفس الشيء جابت مركز ثاني، وما شاء الله عليها من المبدعات والمتميزات.
0: يعني بنحكي إحنا المحاولة مرة والأخرى هي بتكون ضمان الوصول إلى طريق النجاح. اليوم لما بنحكي عن تحديات كبيرة قدام طالباتنا أستاذة تهاني وأمامكم كمديرية ومعلمات، بنعرف إنه الإمكانيات مش دائما متوفرة، لكن شو أبرز التحديات اللي بتواجهكم اليوم؟
1: هي الوضع المادي مرات بيكون حاجز، لكن احنا بنحاول نشتغل في اللي موجود، بنحاول ان ندبر. طبعا المديرية ما بتقصر في انها توفر لنا المواصلات واي شيء احنا بدنا اياه، وهذا الشيء كثير يسلموا ايديهم ليلو. بنحاول نحل اي مشكلة بتواجهنا قدر الامكان، وان شاء الله انه ربنا بيسر الامور
0: ان شاء الله يا رب. طيب اليوم لما بنحكي طلاب الموهوبين، شو اللي بيحتاجوه لحتى يوصلوا لهذا الابداع كزميلاتهم وزملائهم من أبنائنا الطلبة اللي وصلوا لهذه المراحل وحققوا هاي الإنجازات بتحت إشراف منك ورعاية منك أستاذة تهاني؟
1: أول شيء لازم الطالب يعرف يعني شو عنده مواهب. مرات الطالب يعني ما بكون عارف، لأنه بشوف الموضوع لا كتير صعب، الباص صعب، الضغوطات صعبة، بس هو مجرد أنه أعطى خطوة لقدام بلش يفتح قدامه مدارك. طبعا إحنا عندنا الفرق الحمد لله كتير متعاونة، اللي بيعرف يساعد اللي بيعرفش، بوصلوا إن شاء الله لمراحل كويسة. سواء يعني إحنا نحكي المسابقة، مش المسابقة فرضا أن أنا ركبت روبوت أو برمجته، ما بتوقف عند هيك. القدرة على إقناع المحكم، القدرة على أنك توقف قدام لجنة التحكيم وتحكي كل شيء، تقدر تجاوب على أي سؤال بخطر على بال المحكم شو ما كان في أي مجال، ما دام أنت فتحتي مجال مفتوح للروبوتات في الزراعة في الصحة في الطب إلى آخره، لازم يكون عندك قدرة أنك تناقشي في هذا المجال بطريقة صح، بحيث انك تقنع الحكم الحكم ان انا صح عم بحكي صح واجاباتي صحيحة وتمام كل الوضع.
0: حلو. طيب في ختام حديثنا وإياك يا أستاذة تهاني، اليوم لو بدي منك تلخصي رحلتك مع طالباتك في كل هذه الإنجازات سواء اللي حققتوها أو القادمين والمقبلين عليها، شو ممكن تحكي لنا؟
1: طبعا رحلتي كانت مليئة خلينا نحكي الأحداث، بلخصها إنه أنا فعلا بتعامل مع الطالبات على إنهم مش بس طالباتي، بتعامل معهم على إنهم بناتي، وخصوصا اللي بشتغل معهم مشاريع. يعني هون إحنا بنشتغل مشاريع هون عندي مرات في البيت مش بس في المدرسة، لأن المدرسة قديش عدد ساعاتها هي محدودة. فحقيقة في العادة أنا بصاحب البنات اللي بيشتغلوا معي مشاريع، بيكونوا على علاقة جيدة معهم، وبالتالي إحنا بننجز مع بعض. ولا مرة إنه مفرضا احنا بننجز خارج او مفرضا نفتح مشروع، احنا كلياتنا عم نعمل بايدينا عم نشتغل. بآمن جدا انه البنت اللي بتحاول تثابر انا او حتى فرضا ممكن يكون فرق ذكور انه اللي بحب يشتغل، بآمن جدا انه هو بامكانه يوصل للمحطه اللي بده اياها بشويه دعم وشويه مساعده. بتمنى انه يزيد عدد الطالبات اللي عندهم استعداد لهذا الشغل، لانه العالم كلياته عم بيستنى افكار، بطل حدا يستنى وظيفه، حاليا عم بيفكروا بالافكار، يعملوا مشاريع، يكون عندهم هم استثماراتهم الخاصه اللي بتبلش من فكره صغيره. لهيك بتمنى من طلابنا انه يكونوا اكثر اصرار ومثابره على الوصول للقمه ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. أستاذة تهاني، أنا بدي أشكرك لأنك ما اكتفيتي بتعليم التكنولوجيا كمادة، بالعكس صنعتي من صفوف الطالبات مساحة للإبداع، ومن الطالبات نفسهم أنهم يكونوا سفيرات لفلسطين في المحافل الدولية. مبارك لكم كل هذه الإنجازات، مبارك لكم هذا التكريم، ومبارك لطالبات مدرسة بنات عنبة الثانوية على الإنجازات اللي بتأكد في كل مرة أنه التميز بيبدأ بفكرة بدعم من المعلمة أو المعلم، وبيكبر بالإصرار وشرف المحاولة والوصول إلى العالمية بالإيمان بالقدرات. نتمنى لكم أكيد مزيد من النجاحات، ورح يكون معكم بتحقيق الإنجازات اللي أنتم مقبلين عليها. فشكرا، كل الشكر لك الأستاذة تهاني أمين أبو ريا، معلمة التكنولوجيا في مدرسة بنات عنبة الثانوية ومدربة نوادي برمجة. كل الاحترام والمحبة لكم. كملين معكم مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، يسعد صباحكم. في عنا كمان رسائل صباحية وتهاني مقدمة. هذه الرسالة من حنان الكحلة: صباح الورد، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى بنت أخي ميس كحلة وزوجها قيس بدران بالمولود إبراهيم. ألف الحمد لله على سلامة الأم والمولود، يتربى بعز أهله ودلالهم، اللهم آمين يا رب العالمين. صبحكم بكل الخير مشاهدينا ومتابعينا، فكل التحية لكم. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم.

صباح الخير، صباح الصوت الكاظمي، يسعد صباحكم مستمعينا ومشاهدينا. رجعنا لكم مع هالفاصل الرائع جدا، هذا الفاصل بهالصباح الحلو على وعسى يعني روق الأعصاب، على وعسى هالصوت يكون خلانا نهدى شوي ونستقبل يومنا بلطافة. صباح الخير لكل من استيقظ في هاي اللحظات، صباحكم فل ياسمين، صبحكم بكل الخير، صباح فنجان القهوة، صباح نهار الخميس، الصبايا اللي رايحين عند أهليهم، صباح اليوم العطل، شو في عندكم مشاريع من الموظفين والموظفات، يعطيهم ألف عافية، خاصة العاملين في القطاع الخاص، القطاع الحكومي ما بنعرفهم مداومين مش مداومين، أكم من يوم بيداوموا بهاليوم، الله يكون بعونهم. راحة البال بتستحق أنه تخسر من أجلها بعض الأشخاص. شو رأيك مستمعنا العزيزة؟ شو رأيك مستمعتنا؟ هل يا ترى عشان أنت يرتاح بالك تخسري أشخاص لحتى تكسبي نفسك وراحة بالك؟ أنوار بتقول طبعا وأكيد وبشدة، سجى بتقول طبعا أكيد، إبراهيم عبد القادر بحكي نعم صحيح، أحمد بيحكي ليس مطلوب منك أن تدهش الجميع، يكفي أنه تعود إلى نفسك كل مساء وأنت راض عن لطفك. عبد الله بيحكي المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي يعتزل الناس، هذا حديث شريف هيك بيحكينا عبيد. كمان إناس بتحكي مليار بالمية حقيقة، راحة البال وتكسب صحتك بتسوى الدنيا وما فيها، راحة البال وهدات البال، إن شاء الله بنيجيكم بهدات البال، إن شاء الله الله يهدي بالكم، إن شاء الله بهدات البال. هالأيام اختفت هدات البال من عنا، بطلنا نشعر بشيء، كانت نعمة بحياتنا ما كنا مقدرينها ولو بشيء يذكر من المية هدات البال، فكانت بصراحة هدات البال كانت بيننا موجودة، كانت فعليا هدات البال عايشينها حاسينها بس ما كنا مدركين قيمتها. هدات البال لما ما بيكون في عنا هم، هدات البال لما بيكون في هموم عند الواحد، في ناس فقدوا أشخاص عزيزين عليهم، بس هدات البال اليوم لما بنلاقي هذا البعد والجفا بين الناس، وإن كنا قراب لبعض فبيكون لمصالح أو يمكن يكون في من وراها نق وزق وحكي وكلام وعلى غرارها عد وقوله، لكن للأسف هدات البال اليوم والبركة ما بنحس فيها لا بيوم ولا لبس ولا أكل ولا شرب ولا ابن ولا بنت ولا أهل ولا عشيرة ولا شغل ولا رزق ولا أي شيء بنحس فيه بهدات البال. يمكن لأنه إحنا كمان نبرنا على حالنا وأنفسنا، ما كان يعجبنا العجب بأيام زمان وكنا نحكي إيش العيشة وشو هالظرف وشو هالحياة، فإجت علينا أيام نعرف فيها ونحس فيها بأيام اللي كنا إحنا موجودين فيها وعايشين فيها بهدات البال. يا رب يعم علينا هدات البال، يا رب يحسن من حالنا للأفضل للأحسن. دوام الحال من المحال، أيام عصيبة، أيام راح يكون فيها الشدة، أيام راح يكون فيها الأسى اللي ما بينتسى للأسف، أسى الأيام والسنوات اللي مريناها من 23 ومن 22، هذه كلها أيام أسى ما بتنتسى، بس إحنا شعب هيك مكتوب علينا، بس بدنا نضلنا مكملين، بدنا نعيش وبدنا نستمر. بتعرفوا شو أحلى صورة لخير مثال لأبناء الشعب الفلسطيني؟ لما بنحكي عن شعب تعرض لمجازر، شعب يمكن بينجو من العيلة والعيلتين أكم من نفر، شعب لما فقد عائلات كثيرة محيت من السجل المدني، عائلات لما الدم عندهم لساته مستمر، بنحكي إحنا مشاهد الوداع المؤلمة، مشاهد القصف والرعب والدمار وا وا وا وا وا. بس مع هيك ما بيأسوا ما بيستسلموا، شعب جبار، شعب الجبارين إحنا. قديش حلو ومميز اليوم بأجواء الصيف بيكون في عنا حفلات أعراس، هيك كان عنا حفلات أعراس تضرب تطرح، بس السنين الماضية شوي خف الوضع، من جديد رجعت طبعا، بس كمان الحلو بالموضوع أنه إحنا نكون محافظين على زفاتنا وحفلاتنا بالشيء الطبيعي بالشيء المميز بالجميل. قديش بتلفت انتباهنا اليوم لما صرنا نرجع لأيام زمان كيف كانت حفلاتنا، اصطفاف الرجال حوالين بعضهم البعض وزي الضحية ويغنوا بصوتهم بدون أغاني وبدون موسيقى وبدون ضجة، يغنوا هم كلمات بيغنوها لمناسبة هذا الحفل من حياتنا اليومية، وبتطلع ولا أحلى
من هيك. يعني كلنا مين منا ما طلع لنا الفيديو الفيديوهات من عرس آل بحيصي في غزة اللي بيكونوا انجاك جواب اقرأ تاريخه انجاك جواب اقرأ تاريخه وهيك يعني على غراره من هذه الكلمات والجمل قديش حلوة عن جد كتير حلوة مميزة بتلفتك بتحب تضل انك تسمع لهذه الجولات اللي بيعملوها. للأمانة خير مثال لأبناء الشعب الفلسطيني لما بنحكي عن كمان بحب بمناطق القدس ورام الله الزفات اللي بيعملوها ولما بتكون تجمع رجال وكلهم على زقفة واحدة وكلمة واحدة فهذه أحلى مليون مرة من أي حفلة بيكون فيها صخب ودوشة وبيكون فيها غناني مش مفهوم أصلا شو هي. بس بالمقابل لما بنحكي عن هذا النوع من أغانينا المميزة فهون بنحكي الحمد لله لسه في عنا النفس لنحيي تراثنا الفلسطيني. تعالوا نحكي معكم مشاهدينا ومتابعينا ونكمل بمواضيعنا اللي بدأناها. ومن المواضيع اللي بنحكي عنها هو اللي عمالنا بنعيشه بهذا الزمن واللي عمالنا بنعيشه بهذه الأيام بهالأيام اللي بنحكي عنها أزمة المحروقات. اليوم لما إحنا بنحكي عن موضوع بمس حياة المواطنين بشكل مباشر إحنا بنحكي عن حجم هذه الأزمة مطالب قطاع النقل طمئنت المواطنين بشأن ما يمكن أنه يجري ويحدث يوم الاثنين إذا استمر الوضع كما هو. طيب إحنا رح نكون معكم بهذا الموضوع كمان دقائق قليلة لحتى نحكي عن ما أعلنت نقابة قطاع النقل العام من خطواتها المقبلة في الأيام القادمة. من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا يسعد صباحكم من الخالي مقبولة صباح صباح الخير لإلك الخالي مقبولة يسعد صباحك. اللهم أبعد عن أحبة البلاء والعناء وارفع شأنهم في الأرض والسماء وتولهم برحمتك في السراء والضراء. صباح الفل والياسمين. خلونا نروح للفاصل ونرجع بعديها من جديد مع نقابة النقل العام لعمال فلسطين ونحكي عن خطواتهم اللي أعلنت عنها قبل عدة ساعات. فاصل ونواصل.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا وين ما كنتم معنا في المتابعة والاستماع. من المتابعات الإخبارية الأخيرة، الاحتلال ينفذ عملية تفجير ضخمة في بلدة حداثة جنوب لبنان. أما على الصعيد المحلي، صباح اليوم مجموعة من المستوطنين طردوا رعاة المواشي الفلسطينيين من منطقة رجوم علي في مسافر يطا جنوب الخليل. وحسب مصادر محلية، قوات الاحتلال تعتقل الشابين مصطفى صوافطة وعيسى أبو عزة عقب مداهمة منزلهما في مدينة طوباس. ألف سلامة لجميع شبابنا وشاباتنا يا رب. في المتابعات الإخبارية، بوابة روابي سالكة حاليا بهذه اللحظات حسب آخر تحديث لأحوال الطرق. خليكم متابعين أول بأول ولحظة بلحظة، ونذكركم يتسهر مغلق، فاللي خارج من طول كرم أو من مناطق الشمال إلى مناطق الوسط والجنوب، ديروا بالكم، انتبهوا كثير منيح على تحركاتكم وتنقلاتكم، لأنه دائما ما بيكون في هناك تغير في أحوال الطرق بشكل مستمر وبين الفينة والأخرى. فخليكم متابعين إن شاء الله لحظة بلحظة. طيب، حصة طول كرم من البنزين والسولر محرزة إن شاء الله، بواكير البضاعة في الطريق للمحطات، ونحن على مشارف انتهاء الأزمة بإذن الله. هذا ما صرح فيه قبل دقائق سيد خالد عبد الحق من هيئة البترول في مديرية طول كرم. كل التحية والاحترام إن شاء الله يا رب. موضوع تحديد الوقت عن جد بيعمل أزمة، بيعمل أزمة. فإحنا يفتحوا المحطات بدون وقت، اللي بيروح على الكازي بلاقي في محطة، بلاقي في وقود بيعبي، اللي خلص يعني ما تحكوا إنه في وقت محدد. لما بتحكوا إنه في الساعة الفلانية، الناس بتبلش تيجي قبل بساعة. يعني مثلا على سبيل المثال، إذا أعلنوا إنه الساعة 2 رح يكون في بنزين بالمحطة الفلانية، من الساعة 12:30 وحدة الكل ببلش يتجمع قدام المحطة عشان يحجز زور لإله. وعبقنا تصير الساعة 2، يعني بتعتبروا المنطقة كاملة مسكرة، وأغلب محطاتنا أصلا في وسط البلد. فهذا بيكون ضغط كبير ومضاعف على أفراد شرطة المرور، وبالإضافة إلى أنه أصلا بيعطل المنطقة كاملة حيوية. وعشان هيك إحنا بنتمنى أنه إن شاء الله تنحل هذه الأزمة. لكن أزمة المحروقات اليوم إلها تبعيات، ونحكي قطاع النقل العام في فلسطين عماله بيشهد تحديات غير مسبوقة مع استمرار هذه الأزمة، وشو عماله بيرافقها من اكتظاظ على محطات الوقود وصعوبة حصول السائقين على احتياجاتهم سواء من السولر أو البنزين، الأمر اللي بيهدد استمرارية الخدمة المواطنين. في الخطبة التصعيدية، نقابة قطاع النقل العام أعلنت التوجه نحو التوقف عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل في حال استمرت الأزمة دون حلول. لحتى نحكي عن تفاصيل هالأمر وأسباب القرار والرسائل الموجهة للحكومة والمواطنين، خلونا نرحب بضيفنا الكريم اللي بنضمه إيانا من خلال اتصال هاتفي، رئيس النقابة العام لعمال النقل في فلسطين السيد علاء مياس. صباح الخير أستاذ علاء.
1: صباحك، صباح كل المتابعين.
0: صباحك بكل الخير. الأزمة مش أول مرة بنمر فيها، لكن قديش ممكن نوصف حجم الأزمة في هذه المرة اللي بعيشها قطاع النقل اليوم؟
1: يعني المرة هي طورت الأزمة صراحة. يعني بالعادة إحنا مرينا في أزمة زي هيك يومين ثلاثة وكانت تمشي الأمور، ولكن المرة إلنا تقريبا أسبوعين وإحنا في نفس الحالة اللي لها علاقة في يعني عدم تمكن قطاع النقل من تعبئة الوقود نتيجة يعني بعد الاتفاق اللي تم ما بيننا وبين الهيئة العامة للبترول برفع نسبة السولار، الاكتظاظ ظل على الكازيات نفس ما هو، صعوبة وصول السائقين للعين لحتى يعبوا من المحطات كمان صعب بشكل كتير كبير. السائق بنتظر ساعتين وثلاث وأربعة لحتى يقدر يعبي، هذا إذا قدر يعبي. لهيك إحنا خلال الأيام الماضية نشدنا كافة المسؤولين بما يكون في حل لموضوع قدرتنا على التعبئة، ولكن حتى اللحظة ما فيش حلول. كان في حلول في بعض المحافظات، ولكن بالمحافظات الكبرى وكمان ما كان في أي نوع من الحلول. لهيك احنا يعني وجهنا نداء انه خلال الأسبوع القادم مش راح نقدر نستمر في نفس الحالة اللي موجودة اليوم، وطلبنا بعض المطالب اللي لها علاقة في تحديد أوقات معينة للنقل العام والتجاري، كمان أو يكون يخصصوا كفيات خاصة لقطاع النقل العام. الكل بيعرف قطاع النقل العام هو شريان حياة، ما في مجال إنه يتعطل بموضوع نقل الركاب أو حتى نقل البضائع، لأنه إحنا اليوم بنعيش أزمة وقود سولر، في حال تعطل قطاع النقل بكرة بنعيش في أزمة غذاء وبضائع ويعني بتتطور الأزمة. هيك إحنا حكينا في هذا الموضوع وقلنا إنه يكون في ساعات مخصصة للنقل العام أو يتخصص بعض المحطات في كل المحافظات تكون خاصة للنقل العام.
0: لما احنا بنحكي بصراحة عن كمان خسائر تكبدها العاملين في قطاع النقل من بداية الأزمة، تحديات كبيرة عاشوها كل من يعمل في قطاع النقل العام على محطات أمام محطات الوقود، اليوم أنتوا أعلنتوا التوجه نحو التوقف عن العمل يوم الاثنين المقبل، لماذا وصلتم إلى هذا القرار؟ رح يكون شامل لجميع وسائل النقل العام؟
1: أكيد شيء شامل لكافة وسائل النقل العام، ما فيها النقل التجاري، لأنه الحالة الموجودة على الأرض مش يعني مستحيل إنه يقدر القطاع يكمل بالطريقة هاي. يعني اليوم السولار موجود، ولكن صعوبة التعبئة للسائقين شبه مستحيل اليوم. يعني أنا مش بستغربه حجم الاكتظاظ الموجود على المحطات، كبير بشكل مش طبيعي، وصلت لأنه يسكر الشوارع. لهيك كمان السائق ما في عنده وقت يكون يستنى 4 ساعات ويضيع نهاره، وهي يعني اليوم الوضع الاقتصادي صعب، والحركة كمان حركة محدودة، والكل بيعرف الوضع اللي الحواجز يعني الوضع على السائقين وضع صعب اليوم. كمان إضافة للمعاناة اللي بعانوها خلال الأيام والسنوات السابقة، كمان في تحدي إضافي له علاقة في الوقود وفي السولار. لكن احنا حتى المواطنين نشدنا المواطنين بأنه يكون في أولوية لقطاع النقل لحتى يستمر في خدمة أبنائكم وخدمتكم، لأنه قطاع النقل هو قطاع عام، يعني لما بيدخل بده يعبي من الكفية سولار، هو مش جاي يعبي لشخصه، وبعبي لكم.
0: طيب اليوم معناها احنا بنحكي بعد ما اعلنتوا عن التوقف يوم الاثنين المقبل، هل كان هناك تواصل معاكم من قبل الجهات الحكومية، من قبل الجهات المختصة، انه ممكن يكون في حلول، ممكن يكون في انفراج في القريب العاجل قبل ما حتى تاخذوا وتخوضوا في هاي التجربة؟
1: يعني احنا مش حدا بتواصل معنا الا الهيئه العامه للبترول بصراحه، ولكن كمان الهيئه العامه للبترول اتفقنا احنا وياهم رفعنا كميه الصلاه، ولكن على الارض ما عرفناش يعني ما عرفناش نعبي صلاه، فهي المشكله في الجهات التنفيذيه. يعني يجب ان يكون هناك قرارات المحافظين، تكون في كمان يعني شرطه المرور الله يعينهم، ولكن هذا القرار اللي هم ما فيش عندهم قرار واضح له علاقه في انه والله مثلا العمومي يشتغل من يعبي من 6 مساء ل 7 صباحا مثلا، هاي حل. او يكون في هذه المحطات مخصصه للنقل العام، اللي كمان الشرطه تعرف شو كيف تنظم الامور، ولكن اليوم كمان الشرطه مضطره انها تنظم السير وتفتح الشارع في حال سكر، وما بهمها اذا كان تاكسي او خصوص، المهم عندهم يفتح الشارع، وهذا صحيح.
0: طيب اليوم لما بنحكي
1: انه تفضل،
0: لما بنحكي اليوم تاثير الازمه على المواطنين، المواطن اليوم من خلال حديثنا بيخشى انه يلاقي نفسه بدون وسيله نقل يوم الاثنين المقبل ان استمر هذا الامر، شو بنحكي اليوم للمواطن؟
1: يعني احنا مش هدفنا انه نتعطل، لانه هي رزقتنا بالاخر، ولكن احنا بنحاول انه ما نوصل لهذه المرحلة اللي لها علاقة بتوقف قطاع النقل عن العمل، ولكن إن شاء الله إنه بكون في حلول قبل يوم، قبل ما يعني يتعطل القطاع، وإن شاء الله إنه يعني المواطن الله يعينه، الوضع صعب، إحنا كلنا بنعرف، وكمان السائق اليوم الله يعينه بيشتغل تحت ضغط كبير،
0: صحيح.
1: بيشتغل 13 ساعة، حواجز، بوابات، اعتداءات مستوطنين، كمان اليوم في عبء إضافي له علاقة في المحطات، بيرجع بنتظر 3 ساعات و4 ساعات، فكمان السائق الفلسطيني يعني جبار في الصبر والصمود اللي والضغط اللي بعيش تحته. لهيك احنا بدنا نتحمل بعض، بدنا ندير هالأزمة ونتحمل لحتى نعدي وتنتهي هالأزمة على خير، ويعني كل الأمور المؤشرات اللي حكوا فيها جهات الاختصاص إنه خلال بداية الأسبوع الجاي راح تنتهي هاي الأزمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله، وإحنا بنأمل هذا الأمر يا رب، ويكون في فعليا انتهاء لهذه الأزمة في الأيام القريبة القادمة، لأنه مثل ما ذكرت أنه عمالنا بنسمع أنه بوادر خير لانتهاء هذه الأزمة، بوادر خير لانتهاء الأزمة، وإن شاء الله يا ربي كل التحية والسلامة لكل سائقينا العاملين في قطاع النقل العام، يعطيهم ألف عافية. وعلى الرغم من أنه تحديات كبيرة وبصراحة يعني ظروف صعبة كانت أمام في الوضع اللي مروا فيه، سواء بالانتظار تعطل أيام كبيرة، منهم في سائقين ما قدروا أنهم يتزودوا بالمحروقات، تعطلت أشغالهم، لكن نسأل الله ونأمل أنه تثمر الجهود المبذولة عن حلول سريعة تضمن استمرار هذا القطاع وعمله، وتحافظ في الوقت نفسه على مصالح المواطنين اللي بيعتمدوا على هذا القطاع بشكل يومي في تنقلاتهم. شكرا لك الأستاذ علاء مياس، رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين. يسعد صباحك يا رب.
1: يسعد صباحك.
0: شكرا لكم. كمان بدنا من المواضيع اللي راح نذكركم فيها مشاهدينا ومتابعينا، وخاصة أنه قبل قليل انتبهت لمنشور على الفيسبوك كان فيه عبارة عن شكر. هذا المنشور بيحكي بنفس الموضوع اللي كنا نتحدث فيه مع الأستاذ علاء مياسة، قديش مهم أنه يكون في عنا مبادرات، قديش مهم أنه إحنا نشعر بالآخرين وخاصة فئة السائقين وقطاع النقل. من جمال الحطاب كان نشر منشور على الفيسبوك تقريبا قبل ساعة أنه إلى إدارة شركة القاروط المحروقات المحترمين قدموا لهم بخالص الشكر والتقدير على استجابتهم السريعة لتلبية نداء مكاتب التكاسي في طول كرم وتوفير تعبئة الوقود للسيارات العمومية في الفترة الصباحية اللي كانت الساعة 5 الفجر. هاي المبادرة الطيبة بتساهم بشكل كبير في تجنب الازدحام المروري، أزمات السير، وبتتيح للمركبات العمل بالشكل الطبيعي والشكل المنتظم في ساعات النهار لحتى يخدموا المواطنين. كل الشكر والاحترام. المبادرة كانت من شركة القاروط من أجل التخفيف من الأزمة المرورية خلال فترة النهار والتسهيل. كل الاحترام، صدقا كل الاحترام على هذه المبادرات. إحنا نشعر بين بعضنا بما أنه ما في عنا أي دليل واضح وإرشاد لحتى كيف نشتغل وكيف نتوجه بهاي الأزمة، فإحنا بين بعضنا كثفنا، حبينا أنه إحنا نسيطر بأنفسنا على هذه الأزمة. شفنا كثير من العشوائيات والغوغائية والفوضى والمشاكل وعدم الانتظام والآخرين بيعتدوا على دور الآخرين، ما بيكون في أي احترام. لكن كإدارة محروقات طبعا وجه كل التحية لمحطات المحروقات في طول كرم، أغلبها متعاونة وكلها متعاونة، صدقا ما عمرنا سمعنا شكوى من أو على محطة من هذه المحروقات، لكن لما بنحكي عن وسط البلد والأقرب للسائقين فكل التحية والاحترام لهم على هذه المبادرة اللي خطوها، وشكرا للسائقين على تفاهمهم بأهمية أنه ما يكون في عنا أزمات مرية. كنا موضوعين بنفس الخندق، لكن هذا التعاون بيعطي صورة جدا مميزة، نأمل أنه فعليا يكون في انفراجة. بس هذه المبادرات كنا بنأمل أنه تيجينا من أصحاب القرار، من ذوي الاختصاص، من اليوم الأول اللي ببلش فيه الأزمة نفكر كيف ندير هالأزمة. التخصيص كان ممكن من أول يوم يكون هو الحل الجذري وعدم وجود أي أزمة. فبارك الله في كل الجهود اللي بتشتغل علشان تأمن للجميع الحق في الحصول على المحروقات. رح نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بمحطاتنا في برنامج طلة فجر، خلوكم معنا.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، كاملين معكم مع حضراتكم في برنامجنا. ومن المحطات الأخيرة اللي رح نتحدث عنها مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، يسعد صباحكم وين ما كنتم. احنا اليوم عمالنا بنحكي عن العالم كله عماله بيشهد تسارع غير مسبوق في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي. الأمن السيبراني من أهم ركائز حماية المؤسسات والدول والأفراد في ظل تصاعد التهديدات الإلكترونية واعتماد مختلف القطاعات على الحلول الرقمية. بنيجي احنا في فلسطين، أكيد طبعا تأتي خطوة إطلاق أول أكاديمية فلسطينية متخصصة في التحول الرقمي والأمن السيبراني، المرخصة من وزارة العمل الفلسطينية كمركز تدريب مهني لتشكل محطة مهمة في إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات الرقمية اللي بيحتاجها سوق العمل واليوم وفي المستقبل. قديش مهم إحنا نحكي ونتحدث في فلسطين إنه تأتي هذه الخطوة اللي هي إطلاق أول أكاديمية فلسطينية متخصصة في التحول الرقمي والأمن السيبراني، لحتى نتحدث أكثر عن هذا الإنجاز وما الذي ستقدمه هذه الأكاديمية وكيف ستفتح آفاق جديدة أمام شبابنا وشاباتنا. دعونا نرحب بضيفنا الكريم اللي بينضم وإيانا من خلال اتصال الهاتفي، الأستاذ رامي كعكبان، مدير الدائرة التجارية في الشركة الوطنية للأمن السيبراني. صباح الخير أستاذ رامي.
1: صباح الخير غزر هام، شو أخبارك؟
0: الحمد لله تمام.
1: تحياتنا لطاقم إذاعة الفجر الكريم والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك يا رب، كل التحية والاحترام لكم. اليوم في بداية حديثنا مع إياك، يا ريت تحدثنا والسادة المشاهدين والمتابعين عن هذا الإعلان لأول أكاديمية فلسطينية مرخصة في التحول الرقمي، وشو يعني يكون في عنا إطلاق لأول أكاديمية؟
1: نعم، أول شيء منرحب فيكم ومنرحب بالمستمعين الكرام. طبعا إحنا سعيدين بوجودنا معكم اليوم. حقيقة إحنا أطلقنا في 2024 الشركة الوطنية للأمن السيبراني والتحول الرقمي، والآن إحنا قبل يومين أطلقنا أطلقنا الأكاديمية الخاصة في التحول الرقمي والأمن السيبراني. طبعا إحنا شعارنا في فلسطين في البداية يبدأ بالإنسان وينتهي بالإنسان، الاستثمار في الإنسان أولا وينتهي بالإنسان. بلشنا في إطلاق أكاديمية مختصة في التحول الرقمي والأمن السيبراني لبناء كادر فلسطيني قادر على التزامن والتعامل مع المحدثات الجديدة في العالم والإقليم، بالإضافة لبناء كادر وخبراء فلسطينيين قادرين حتى يصدروا خدماتهم خارج فلسطين. هذا كان الهدف الأول. نحن أطلقنا المعهد، المعهد هو مختص في موضوع التحول الرقمي والأمن السيبراني، عم نقدم مهارات عملية قابلة للاعتماد طبعا بشهادات دولية طبعا وبالشراكة مع وزارة العمل الفلسطيني. هذا المركز هو خاص في الدورات المختصة طبعا على يد خبراء دوليين، مختصة في بناء كادر مبني على شهادات دولية طبعا أسوة في الإقليم وفي المنطقة الدولية. اليوم كمان إحنا بنرحب وبسعدنا أنه اليوم أطلقنا أول دورة خاصة

0: على المحامين والمستشارين القانونيين بعنوان الأدلة الرقمية والتحقيقات السبرانية للمحامين. هذا البرنامج طبعا هو برنامج قوي جدا، بمكن محامينا ومستشارينا الأفاضل بمجاراة الأدلة الرقمية اللي صارت مستجدة في العالم الحديث. هذه الدورة راح تعطي قدرة عالية للمحامين، طبعا في ظل التحول الرقمي والمعاملات الإلكترونية والفضاء السبراني، سجلات الأنظمة والمحادثات الرقمية وتقارير الخبرة الفنية أصبح من أهم الأدلة أمام القضاء هو الدليل الرقمي. اليوم إحنا عم نطلق هاي أول دورة للمحامين ومستشارين القانونيين الخاصة بالأدلة الرقمية. منرحب بجميع المحامين ومستشارين القانونيين، هذه بتعطيهم طبعا ثقة عالية وأداء عالي أمام القضاء وأمام القضايا اللي متعلقة في التحول الرقمي.
1: الأكاديمية حصلت على ترخيص من وزارة العمل كمركز تدريب مهني، شو أهمية هذا الترخيص بالنسبة للمتدربين؟ شو راح يضيف هذا الاعتماد كمان الرسمي لقيمة الشهادات اللي راح يحصلوا عليها المشاركين؟
0: نعم، احنا اول شيء اول ما اطلقنا اعتمدنا المراكز الفلسطينيه، مؤسساتنا الفلسطينيه الحكوميه كاعتماد في البدايه. ناقشنا هذا الموضوع مع وزاره العمل الفلسطينيه، اخذنا الترخيص. طبعا هذا بيعطي قوه ودفعه اكبر للمواطن الفلسطيني والمؤسسه الفلسطينيه في المصداقيه العاليه جدا. طبعا بالاضافه احنا طبعا ادخلنا شركاء دوليين معنا زي بي سي بي، وهي معتمدة بشهادات دولية طبعا، وكان هذا بالتنسيق مع وزارة العمل الفلسطينية لنعطي مصداقية أكثر بشهادات مهنية عالية بثقة عالية، لنقدر أنه نقول أنه الخبير الفلسطيني قادر أنه يتعامل مع المحدثات الجديدة بطريقة قانونية موثقة، بالإضافة أنه بيقدر أنه يمارس عمله سواء داخل فلسطين أو خارج فلسطين.
1: جميل جدا هذا الكلام. طيب اليوم لما احنا بنحكي كمان صدقا، ايش ابرز البرامج اللي راح يتم تقديمها من خلال هذه الأكاديمية؟ راح يكون في دبلومات، راح يكون في دورات احترافية، كيف راح يكون شكل هذه البرامج؟
0: نعم، احنا اعتمدنا المعيار الدولي في الشهادات. نحن أول شيء موقعنا في بير زيت في تكنو بارك بجانب المتحف الفلسطيني، جهزنا يعني معامل خاصة لهذا الموضوع، عندنا أماكن مختصة في تدريبات، قادر هذه التدريبات على إعطاء تدريب عملي واقعي سواء موجود مكان هون أو طبعا بإمكانه يكون هايبريد، يعني هو واجين حتى عن بعد ممكن نوفر هذه الدورات. هذه الدورات قادرة على إعطاء المؤسسات الفلسطينية يعني دفعة على الأمام لتقدر إنها تجاري كل المحدثات الرقمية والتغييرات الرقمية اللي عم تحدث في العالم الجديد. إحنا في الأمن السبراني طبعاً حاولنا إنه إحنا نعمل توعية سبرانية للشعب الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية ضرورة هذا الموضوع. الأرقام السبرانية والأصول الرقمية هي أصبحت أصول ضرورية الإنسان يحافظ عليها. لهيك إحنا انطلقنا من هذا المبدأ، موجود عندنا خبراء دوليين أجوا بخبرة دولية كمان، هم فلسطينيين أجوا بخبرة دولية، عم نقدم هذه الدورات. طبعا الدورات اللي سألت عنها هي دورات متعددة، هي للقطاع المالي والمصرفي، القطاع الصحي، القطاع القانوني، هي مختصة في الأدلة الرقمية أكثر، مختصة في أساسيات الأمن السبراني، كيف التعامل مع الجرائم الإلكترونية، كيف التعامل مع كيفية حفاظ الأصول الرقمية في المؤسسات، وعدة دورات مختصة في هذا المجال.
1: كثير من الشباب بيومنا الحالي أستاذ رامي بيتسأل أنه هل صدقا الأمن السيبراني اليوم من أكثر التخصصات المستقبلية، وقديش حجم الطلب اليوم على هذه الوظائف سواء محليا أو حتى إقليميا كمان؟
0: نعم، إذا احنا رحنا على الأرقام ورحنا على المستحدثات اللي عم بتتم في العالم، نعم في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الإقليم أو منطقة دولية طلب أكثر على تخصصات الأمن السبراني، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، هذه أكثر التخصصات الحالية مطلوبة حقيقة، إلها أهمية كبيرة. المؤسسة أو الفرد عم بتعامل مع أرقام كثيرة من موبايلات، من سيرفرات، من من أجهزة ذكية، واجب عليه أنه يحفظ هذه المعلومات لأنها أصبحت أصول، أصبحت قيمة للإنسان، ما بده يفقد هذه القيمة. لهيك إجا الأمن السيبراني يقول للناس ويقول للمؤسسات حافظوا على هذه الأصول وهذه القيمة لنحفظها من لا سمح الله الاختراق. هذا الهدف الرئيسي. فإحنا بالعكس إحنا عم نقول للشباب الفلسطيني هذا التخصص هو تخصص مهم جدا، تخصص عليه ازدياد وعليه طلب كبير، وهو تخصص مهم جدا في عالم التحول الرقمي السريع.
1: اليوم الأكاديمية من خططها أنها تبني شراكات مع الجامعات والقطاع الخاص، كيف رح تكون طبيعة هذه الشراكات؟ هل رح يكون كمان من ضمن هذه الخطط أنه يكون في خطط للتعاون مع مؤسسات دولية، مع جهات بتمنح شهادات عالمية ودولية؟
0: نعم، احنا في البداية يعني بلشنا في الشركة الوطنية للأمن السيبراني في 2022 حقيقة، ولكن أطلقناها في 2024. كان الهدف الرئيسي أول شيء بناء كادر فلسطيني خبير قادر على مجاراة تغيرات الدولية والإقليمية، هذا أولا. لهيك رحنا لشركات دولية في البداية، في عنا أكبر شركات زي كلاود فلير، أنثروبيك وكواليس. نحن يعني مثلا كلاود فلير احنا اول بارتنر لهم فلسطيني محلي لهذه الشركه، وهي من اكبر الشركات، يعني من اربع اكبر شركات في العالم. لهيك احنا حريصين على الشركات الدوليه لنعزز الخبرات المحليه الفلسطينيه. بالاضافه احنا هلا في الاكاديميه، اكاديميه التحول الرقمي والامن السيبراني سايبر دي اكس، عملنا شراكه مع دي سي بي الدوليه طبعا لاطلاق اهم الدورات بمعايير دولية. فإحنا حريصين على الشراكات الدولية بالإضافة للجامعات. إحنا جامعاتنا الفلسطينية يعني أغلب الجامعات وقعنا معها مذكرات تفاهم، بلشنا حتى بتدريبات تطوعية ضمن المسؤولية المجتمعية للشركة الوطنية للأمن السيبراني. عملنا أكثر من سيشن في جامعة بير زيت، جامعة تقنية بالخليل، عدة جامعات وقعنا مذكرات تفاهم، مستمرين بإعطاء الواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية للشركة الوطنية للأمن السيبراني ولسايبر دي اكس، أكاديمية سايبر دي اكس، ل يعني أخذ زمام هذا الواجب بالنسبة لطلابنا الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية.
1: حلو. طب في البعض بيحكي أو بيعتقد أن الأمن السيبراني تخصص صعب جدا، شو بنحكي لهذه الفئة؟
0: أنا بقول حاليا هم بيتوقعوا أنه الأمن السيبراني والتحول الرقمي يعني هو تخصص تقني أو تكنيكال بنسميه. أنا بقول يعني مجتمعنا الفلسطيني لطلابنا وطالباتنا وشبابنا ومؤسساتنا، الأمن السيبراني والتحول الرقمي هو بيجمع شقين، التكنيكال ونون تكنيكال. يعني بمعنى في إشي تقني وغير تقني. أحياناً عشان أنت تبني إجراءات للشركة أو تبني إجراءات لأي مؤسسة تبنيها وتحط لها رولز وقوانين، هذا بيتطلب نون تكنيكال، لأنك أنت تكون عارف كيف بدك تصيغ آلية أو تحط إجراءات لشركتك لها تحميها. هذا التخصص كتير مهم، الصعوبة مش موجودة، هي موجودة بدنا الشغف والتوعية الصحيحة للشباب يكونوا عارفين إيش التخصص بالضبط، يقرأوا عنه أكثر، هذا الأهم. لأنه إحنا يعني لمسنا أنه عنا خاصة في فلسطين أنه بجوز بدنا شوية توعية أكثر في هذا المجال، ما في توعية. الشركة الوطنية للأمن السيبراني وأكاديمية سايبر دي إكس بترحب دائما، تعطي التوعية، تعطي ورشات توعوية للشباب الفلسطيني عن هذا التخصص. وأنا بقول أنه تخصص مهم جدا، مش صعب، هو بده شغف وحب للتخصص اللي بدك اياه، وفي فائده على اللونج تيرم او في فائده للمستقبل القريب.
1: وفي ختام حديثنا واياك استاذ رامي، كيف ممكن توصف مستقبل فلسطين فيما يتعلق بالامن السيبراني؟
0: حقيقه استاذ ريهام، انا دائما براهن على العقول الفلسطينيه بغض النظر سواء تحول رقمي او من سيبراني او غيره. نحن الحمد لله رب العالمين تقريبا 15 مليون فلسطيني، نصنا خارج فلسطين، بتمثل الأغلبية سواء داخلا أو خارجا عقول فلسطينية يعني قيادية عم بتقود شركات كبيرة. وأنا يعني حضرت نماذج كتيرة داخل فلسطين وخارج فلسطين، في العقول الفلسطينية. أنا بقول إحنا حاليا ضمن التغيرات الجيوسياسية اللي منعيشها المراهنة دائما على العقل الفلسطيني والإنسان الفلسطيني. بناء الإنسان الفلسطيني علميا وعقليا هذا أهم موضوع ممكن الإنسان يشتغل عليه. أنا بقول إنه التخصص هذا مهم جدا. كثير دول ما عندها مصادر مالية كبيرة ولكن قدرت بجهودها البشرية إنها تصدر خدماتها لبرا. إحنا حاليا بقول للشباب الفلسطيني قادرين نركز على الخدمات والحلول اللي تعتمد على العقول الفلسطينية اللي ممكن إحنا ننهض فيها في البلد عندنا هون وننهض فيها نصدر خدماتنا لخارج فلسطين.
1: كل التحية والاحترام، وأنا بدي أشكرك كل الشكر على وجودك معنا اليوم، ونبارك لكم إطلاق هذه الأكاديمية الفلسطينية للتحول الرقمي والأمن السيبراني. هذا المشروع لليوم صدقا بيمثل استثمار حقيقي في الإنسان الفلسطيني، خطوة مهمة أنه نعد جيل قادر على مواكبة كل هالثورة الرقمية وحماية الفضاء الإلكتروني. المنافسة في سوق العمل اليوم هي منافسة عالمية بتزداد فيها الحاجة للكفاءات الرقمية يوم بعد يوم، فجميل جدا أن نوضح لشبابنا هذا التوجه والحديث بشكل موسع عن هذه الأكاديمية، أول أكاديمية فلسطينية مرخصة في التحول الرقمي والأمن السيبراني. شكرا كثير لك أستاذ رامي، مدير الدائرة التجارية في الشركة الوطنية للأمن السيبراني. يسعد صباحك. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في محطاتنا المختلفة والمتنوعة. أكيد إحنا كنا معكم بهذه المقابلة حتى نتحدث صدقا عن الأمن السيبراني، قديش مهم اليوم بفلسطين واقع ومستقبله. واليوم إحنا حكينا عن النظرة المستقبلية، ومهم جدا من أبنائنا وبناتنا، من طلبة الثانوية العامة، من شبابنا أنه يكونوا متجهين إلى هذا القطاع. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم ببرنامجنا.

0: صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا، صباحكم فل وياسمين، صباح الخير لكل من ينتظر أي خبر عن المحروقات. على صعيد طول كرم بنحكي، وخاصة من الأخ خالد عبد الحق بنوجه له كل التحية أكيد، هيئة البترول في طول كرم كاتب وقال تقريبا قبل 40 دقيقة أنه إن شاء الله حصة طول كرم اليوم من البنزين والسولار محرزة يا جماعة، وبواكير البضاعة في الطريق للمحطات، يعني مع الظهر رح تكون وصلت لطول كرم، وإحنا على مشارف انتهاء الأزمة بإذن الله، إن شاء الله يا رب على وعسى وتفتح كل محطات الوقود علشان نخفف من الأزمات. فكل التحية والاحترام. كمان من المواضيع اللي رح نحكي لكم عنها، لظل طول كرم بأبهى حلة، هيك كتبت بلدية طول كرم. قسم الزراعة في بلدية طول كرم عماله بيواصل تنفيذ أعمال زراعة الورود، تقليم الأشجار والعناية بالحدائق والبستنة في مختلف مناطق المدينة وضواحيها. كل الاحترام والتحية. صحيح شفنا قبل أيام كان في هناك تقليم للأشجار في مدينة طول كرم، فمشكورين زراعة الورود، كمان مشكورين عليها، كل التحية والاحترام. تعرفوا مع الشمس الحارقة فبدنا عناية باستمرار خاصة للورود على الميدان، يعني ميدان جمال عبد الناصر، لا مدينة جمال عبد الناصر في الورود، الدورات الجديدة دوار شويكي، كمان في دوار، يعني أكثر من دوار موجود في المدينة. لفت انتباهي كمان أستاذ خالد عبد الحق اليوم برعاية الصباحيات، كان كاتب على صفحته على الفيسبوك بشرة سارة رح يتم تشغيل مضخة بئر مسقط اليوم الخميس بإذن الله، آملين من الله تعالى أنه يساهم في تخفيف أزمة انقطاع المياه وتحسين إمدادات المياه لكل الأحياء في المدينة والضواحي. تعرفوا النعمة الوحيدة للحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. إحنا أهل طول كرم لازم نحمد ربنا في كل يوم في كل صباح عليها، موضوع المي، هذه النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى منعم فيها علينا. باقي المحافظات إذا بنروح وبنشوف أزمات المي اللي عندهم تشبه أزمة الكهرباء عنا تقريبا، الله يكون بعونهم. يعني على سبيل المثال تخيلوا أهل طول كرم أنه يكون عندكم يوم واحد بس تيجي المي فيه على منطقتكم، ويكون هذا اليوم يوم غسيل ويوم جلي ويوم حمام، يعني هذا النهار خلص ما في عندكم أي شغلة ولا عملة برا البيت، لأنه الكل بده يكون موجود، بده يغسل وبده يجلي منيح وبده يشطف البيت منيح منيح، والكل بده، يعني احنا ما عشناش هذا الشعور ان شاء الله يا رب ما بنعيشه، بس الحمد لله رب العالمين على نعمة المي في مدينة طول كرم، ويا رب ما حدا يطمع فينا بهاي الشغلة، ترى تطمعوا في طول كرم بكل شيء فيها. ان شاء الله يا رب يبعد عيون الناس كلها عن موضوع المي ان شاء الله يا رب. رح نكمل معكم اكيد مشاهدينا الكرام ومتابعينا، واليوم احنا بنحكي كل التحية والاحترام لكل طالب بالثانوية العامة كان عنده ظرف خاصة، هذا الظرف صعب، هذا الظرف كانت بتعيش حالة إنسانية صعبة، ظروف إنسانية صعبة، لكن قدرت إنها تتجاوز كل هذه العقبات وتستمر في دراسة الامتحان الثانوية العامة، ودرست واجتهدت ونجحت. مش مهم المعدل، المهم النجاح، المهم إنه هي تجاوزت هاي العقبات وما استسلمت، المهم إنه هي ما يأست هاي الحالة من طلبة الثانوية العامة. ومن خلال شاشة تلفزيون الفجر شفنا كتير من الحالات اللي تم عمل تقارير ولقاءات خاصة معاها، اللي نجحت وما استسلمت وتخطت كل هذه الظروف الصعبة. فكل التحية مني لإلكم، والتحية موصولة أكيد لكل زملائي في طاقم تلفزيون الفجر من الشباب والصبايا، يعطيهم ألف عافية، لأنه صدقا في هاي الفترة تحديدا كان في ضغط عمل كبير، فبارك الله فيهم، بارك الله في شغلهم وفي جهدهم وفي تعبهم، فكل المحبة والاحترام. شكرا ليسري، يسري يسعد صباحك يا رب، يسري صبحك وربحك بكل الخير غصبا عن اللي بده واللي ما بده، بنحكي لك صباح الخير، صباح الفل يا يسري، يسعد صباحك، أنا بصبح الكل وما بنساك يسري، صباحك فل ياسمين، يعطيك الصحة يا رب. وصباح الخير كمان لأحمد، وصباح الخير للشباب، بدي أحكي صباح الخير لكل زملائي، يا رب إني ما أنسى حدا، يا رب إني ما أنسى حدا، أرجوكم أنوار عن جد ساعديني، ما بدي أنسى حدا، أحكي الكل، ما بدي أحكي الكل، بدي أخصص، أخصص ولا أحكي الكل؟ صباح الخير للكل، من أنوار صباح الخير للكل، يعطيهم مني أنا، بس أنوار بتحكي إنه صباح للكل بلاش تنسي حدا. صباح الخير لكل زملائي وزميلاتي في طاقم تلفزيون الفجر. لقاءاتنا كانت مميزة وغير شكل صدقا. قديش بتنعمل لقاءات؟ وقديش طبعا احنا من سنوات ماشيين على هذا النهج في لقاءاتنا مع طلبة الثانوية العامة. من كم من سنة بلشت عند الآخرين، بس من طول عمرها لقاءاتنا مميزة، من طول عمرها، من طول عمره أدائنا مميز، من طول عمره إحنا سباقين في نقل الصورة والحدث، وخاصة لما إحنا بنحكي عن شبكة مراسلين بمعظم المدن والمناطق، فكل التحية والاحترام لهم. كنا معكم من جنين، كنا معكم من قلقيلي، كنا معكم من طول كرم، كنا معكم من نابلس، كنا معكم من الخليل. وما بنحكي عن منطقة كمدينة، بنحكي عن مدينة قراها وضواحيها بالأغلب في لقاءاتنا مع الطلبة الأوائل على مستوى الوطن، فبارك الله فيهم جميعا. ومش بس بشبكة مراسلين، كمان الشباب والصبايا من وراء الكاميرا اللي بيكونوا يشتغلوا على التصميمات والموقع الإلكتروني وصفحاتنا على السوشيال ميديا، كل التحية لهم. مشاهدينا الكرام، بهيك بنكون معنا ومعكم وإياكم وصلنا إلى ختام محطتنا ومشبارنا لليوم، نهار الخميس الموافق 30 من تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا. بكرة الجمعة آخر يوم بالأسبوع وآخر يوم بشهر تموز، بنودع تموز لحتى نستقبل آب إن شاء الله يا رب على خير وسلامة، آب اللهاب إن شاء الله يجي آب خفيف ظريف لطيف علينا، نسمع فيه الأخبار الحلوة والكويسة بما يتعلق بالمقاصة، على وعسى تنفرج أحوالها الشعب، تتحسن ظروفهم وأحوالهم. فكل التحية والاحترام والمحبة مني لإلكم مشاهدينا الكرام. رعاة برنامجنا ما صبحنا عليهم لازم وضروري نصبح عليهم، شركة الماسة الشانتير للذهب والألماسة، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل طول كرم شارع باريس، وشركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحاج حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة، كل التحيات والمحبة لكم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر أف أم أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: جامعة فلسطين التقنية خضوري بما قرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
5: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
6: موقعنا طول كرم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: للرجال، كوشات غاية في الجمال، واكسسوارات داخلية متجددة باستمرار، إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042-439-200.
6: فجر FM

0: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
1: فجر FM.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

كاد تنبض بالمحبة. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.

0: تنفذ غارات تستهدف شارع الجلاء في مدينة غزة. ميليشيات المستوطنين تحرق خلايا نحل في مدينة قلقيلية. قوات الاحتلال تغلق الشارع القريب من مستوطنات يد صغار المقامة على أراضي مواطنين قرية بورين جنوب نابلس أمام المركبات حتى مساء يوم غد الجمعة بسبب تنظيم المستوطنين لمسيرات استفزازية بالمنطقة. قوات الاحتلال تحول 4 منازل إلى نقاط عسكرية في قرية تيل جنوب نابلس. نتنياهو يقول بأن هناك علاقة بين تراجع الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والطريقة التي وصل إليهم ما يحدث في غزة بشكل أثر على صورة إسرائيل. نقابة المحروقات والغاز تعلن رفضها إلزام القطاع بالدفع الإلكتروني وتعلن رفضها لإنشاء شركة حكومية لإدارته. أعلنت وزارة طاقة الاحتلال أنه ابتداء من صباح الأحد سترتفع أسعار الوقود بشكل كبير وسيرتفع سعر لتر البنزين 95 أوكتان بمقدار 61 أجورة ليصل إلى 8 أجورات. أما في حالة الطقس توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. كما يكون الجو يوم غد الجمعة شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
4: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: فجر أف أم.

0: مجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
1: أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي بالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.ps.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم

0: دي هاي بك شي؟
1: لا كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه،

0: ألماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لاند هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الساعة الآن 12:00 بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم معكم نور الحشحمات، أهلا بكم. مستوطنون يهاجمون مركبة جمع نفايات تابعة لقرية زيت جماعين جنوب نابلس ويحتجزون سائقها. المستوطنون يقيمون مستوطنة جديدة في سهل قرية حجة شرق قلقيلية منذ إقامة هذه المستوطنة، وهم يمنعون الأهالي من التواجد في المنطقة والتوجه إلى أراضيهم وسط خوف الأهالي من كارثة مصادرة الأراضي. قوات الاحتلال تقتحم بلدة فرعتا شرق قلقيلية وتحول منزلين لثكنتين عسكريتين بعد طرد ساكنيها.

0: صحيفة نيويورك تايمز تقول بأن مئات الشخصيات السياسية والقانونية والعامة في الأردن وقعوا رسالة مفتوحة تطالب بسحب القوات الأمريكية، معتبرين أن وجودها يهدد أمن البلاد ويجرها إلى صراع لا ترغب فيه. نقابتا المحروقات والغاز ترفض عبر بيان لها إلزام القطاع بالدفع الإلكتروني وإنشاء شركة حكومية لإدارته. أعلنت وزارة طاقة الاحتلال أنه ابتداء من صباح الأحد سترتفع أسعار الوقود بشكل كبير بمقدار يصل إلى 8 أجورات. وزارة الخارجية السعودية تقول أنها تجدد التضامن السعودية مع الأردن فيما يتخذه من إجراءات اتجاه الغارات الإيرانية على الأردن. أما في حالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الخميس بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. كما يكون الجو يوم غد الجمعة شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختاري الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: فجر FM.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
3: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه،

أحسن. الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله بالرغيف بلو برغيف.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
1: فجر FM

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
5: فجر FM.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات

0: أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب 5500 شيكل.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
1: فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: سينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر أف أم. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على

على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217. 1, 2, 3.

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: نكهة تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: لما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
6: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
7: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. طول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الساعة الآن 4 مساء بتوقيت فجر FM. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: فينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال

0: خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام. الماس الشنتير، الذهب والماس والفضة، الماس

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على إنستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 200 17.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8414-094، واتساب 0097-0593-8414. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدي؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر أف أم. فجر أف أم. فجر أف أم. مزيجة.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
0: الماس الشنتير، الذهب والماس والفضة.

0: أحسن.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: فجر أف أم.
5: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. تعلم لتعمل، لأن مستقبلك المهني يبدأ باختيارك الصحيح. تعلن جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني عن استقبال طلبات حجز المقاعد للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026-2027 في برامج كلية ابن سينا للمهن الصحية، وتشمل بكالوريوس التمريض، القبالة، الفيزياء الطبية، علم الأوبئة، الإرشاد النفسي، تخصص فرعي، التدخل وقت الأزمات. احجز مقعدك الآن من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة www.nu-vte.edu.bs، وراجع عمادة القبول والتسجيل في مقر الجامعة بمدينة نابلس لاستكمال الإجراءات مصطحبا الأوراق الثبوتية المطلوبة. العنوان: نابلس، شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.

0: تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: أحسن.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: مين قال العشرة بتهون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم.

0: أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: فجر FM.

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

0: وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2 3

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: كان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوجي لانهون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر

0: ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. فجر أف أم. فجر أف أم. أمزيجك.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جه هاي بك شي؟
1: لا كان بدي خبز بس. على فكرة هذه أول مرة بدق.
0: كنت مسافر.
1: أوكي الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف